0: ايش الوظائف؟
1: اي ساعة؟
0: ولا
1: باي ساعة؟ المغرب
0: مش مع الوظائف.
1: طيب بلا وظائف ما كله.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
1: اهلين اهلين
0: كيف كيف حالك؟
1: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
0: بالغلط
1: انا منت بهذا الغلط.
0: روح احكي معاها.
1: خلص انسى.
0: ايش انسى؟
1: بحبش الاشياء.
0: بس تحب عيش ليش؟
1: خلص ابراهيم بحبش الاشياء.
0: بحبش الاشياء.

0: الو
1: الو تيان
0: برمون ايش الاخبار عندك؟
1: والله انا ايش كنت بدي
0: اي من نوم؟
1: انسى انا عارف ايش منه.
0: لا صوتك يا عشمالي
1: شمالي انسى خلص ولا ايش
0: بالنسبة لهم تثبت
1: مالي مثبت
0: طالع معنا؟
1: وين من طالعين؟
0: طالعين كل الشباب تسألي شوي زيادة على اللزوم طالعين نصيع جاي معانا
1: طالعين نصيع مش عارف عن جد مش عارف بروم برجع لك جواب اخر سلامات يا ورد.